0: الاتحاد يجيب الجول صفر جيد أفريقيا رقم 15.
1: إيتا دايت ترى ترى تاكي أبروتش كرافتن. نومي 16 رايت. إكسبكت أنس يانكي رامي 16 رايت أبروتش. كرافت باي سوامب نوفمبر أرايفال.
0: سوامب نوفمبر أرايفال فور أيرس يانكي 16 رايت الاتحاد يجيب.